0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل وقضي عمري.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان، إعلان، إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: اسمي زيو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم إذاعتك، إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.
2: فيكم طرب يبا، فيكم وناسة، فيكم طرب، فيكم وناسة، فيكم طرب، وفيكم وناسة، وفيكم طرب، وفيكم وناسة، وفيكم طرب، وفيكم وناسة. يا سلام، وين إقاعات؟ خش

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
6: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: بعد
10: روحك
11: هنيان نبيك
10: الله
0: يحفظك. بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

اشوفك يحترق دمي نار انا اشتعل من الجدم حد راسي تعال الدف وتحمي

ورد أصعد على قصتك ورد أنزل على شفافك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اقعد امشي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

أهلا بكم إلى نشرة الإخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة الخارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عمليات حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارس المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل بمواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب: تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيرانية في إسطنبول. موسكو: النيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

شخص أو شخص واحد. بالشغل يعني يرتاح بالعمل وياه، دائما ما تلقاهم سوية، دائما ما يعتبره هو الانتيم الخاص مالته، مع أنه في بعض الأحيان خارج نطاق العمل هم ما يلتقون أو ما يتحاجون، أو يعني قصدي ما يتراسلون دائما ويتخابرون وكذا، لا يعني أكثر وقتهم ممكن يلتقوا فقط بالعمل، لكن خارج نطاق العمل تشوفه يعني أنه العلاقة عادية كلش طبيعية، يعني فاهميني، يعني مو اللي من 24 ساعة وياه وهاي الأشياء. فاليوم راح يكون سؤالي هو خاص بيوم السعادة في العمل. ابتسامة صفراء، أنت تبتسم ابتسامة صفراء، تحكي على شغلك، تحكي على إذاعة الرشيد التي، ابتسامة ابتسامة صفراء. يوم السعادة في العمل، فمنو زميلك بالعمل اللي تعتبره هو اللي مهون عليك الشغل أو مهون عليك الدوام خلينا نقول؟ فكل واحد يتصل بي يقول لي منو هذا الشخص وشنو الصفة اللي تجمعهم سوية. أكو مرات بعض الصفات هي اللي تقرب الآخرين يعني بيناتهم بالعمل، خصوصا أن نشوف هذا الأنتيم خاص بك، هذا الشخص يعني مثلا أو هذا جروب كلش قريبين من عندكم بالشغل. ليش؟ لأنه أكو صفات مشتركة، يعني شوية أكو مثلا خلينا نقول شو نسميها، تفاهم بيناتكم، فبالتالي هو القريب من عندك بالشغل وهو اللي يهون عليك ساعات الشغل، وحتى يكون مثلا إذا ما يجي أنت تشوف نفسك كآبة أو تتفقون فيناتكم تاخذون إجازة نفس الوقت. وأرجع وأقول يعني أكو هواية هم بعيد عن الشغل ما يتواصلون، فقط داخل الشغل. فاليوم سؤالي راح يكون منو صديقك أو زميلك بالعمل هو اللي مهون عليك ساعات العمل، وشنو الصفة المشتركة بيناتكم؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. ACCL 0770211415.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: مساء النور. شلونك ورده؟
0: مساءك ورده. اهلا وسهلا. من وياي؟ يلا هو حبي يمسي بس. اوكي تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يا ربي يكون بخير ويرجع يتصل بينا مره ثانيه. بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا. سؤالي اليوم يقول بما انه البارحه برحه جمعه فما قدرت انه اصرح الموضوع اصلا ما مداومه، فبالتالي هو كان اوف. حبيت اليوم اسال هذا السؤال بما انه البارحه كان يصادف يوم السعاده في العمل، فاحنا دائما ما نربط السعاده ممكن تكون باشخاص بمكان بغيرها. اليوم انا بدي اربطها باشخاص. منو انتيمك اللي موجود وياك بالشغل وتحسه هو قريب من عندك وهو ممكن يكون شوي مخفف عليك ثقل العمل وهاي الاشياء، وشنو الصفه اللي تلاحظها هي مشتركه بينك وبينه؟ ارقامنا 07802111415 و07802116117. ACCL 0770111415. اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: الو.
0: اهلا ابو عبد الله، شلونك؟
2: اهلا بسيت
0: هذا، حياك. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله. الله
0: عيون ميت. هلا
2: تحياتي الاستاذ عمار.
0: طيب شكرا. تحيات عمار.
2: سكر المساء.
0: سكر المساء. اي والله. يلا قل لي تم يعني عملك مشكلة انه ما عندك يعني مثلا خلينا نقول لقاء هواي اشخاص؟
2: لا بالعكس، انتو السعادة
0: في دول عينك. شكرا.
2: اي والله الحقيقة غيرية رشيد، يعني مو لا تسمع دبقى ولا
0: اي، على اعتبار انت تسمع الاذاعة يعني، فبالتالي هي مخففة عليك خلينا نقول الطريق.
2: ستبان وست عبير
0: واستاذ
2: عمار الطيب واستاذ نسام واستاذ سلطان، هم هذول التيم الطيب.
0: نعم
2: الله يحفظكم. هو ابو تسر السعاده مالتنا والله، يعني انتم هونين علينا العمل وال شو اسمه صعوبه الازدحامات.
0: اي
2: فهي انتم ما
0: عندكم. شكرا شكرا شكرا. على قولت سلطان أثلشت غرورنا. أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد. تحياتي لك. شكرا عزيزي. مية هلا.
2: ست عبير.
0: عيني عيني عيني عيني.
2: الآيفون 18 30 بعد.
0: لا لا حد يشتري هسه، نصيحة. لا لا لأنه هسه راح ينزل بسعر وبعدين ورا فترة بعدين، يعني أنا أشوفه يعني موضوع أوفر، أكو أشياء أوفر بالحياة. طيب أنا كلش أشكرك، نورتني أكيد. شكرا عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا اتصال. ألو جت أطعنكم. يخابرنا يجي رزق. ملاحظ والله أبو عبد الله، كل الله يرزقك إن شاء الله. كل ما يخابرنا لازم نسمع صوت كروة جت. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا.
3: شلونك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله.
3: سلمت طبعا. اليوم موضوع كله جميل.
0: شكرا كلك.
3: ايوه وان شاء الله كل يعني كل مواضيعك حلوه وراقية.
0: تسلم عيوني. تسلم.
3: وانا التيم اللي هو بالدوام اللي على راس يعني على راسهم الهرم مالهم اللي هو استاذ علي.
0: اوكي.
3: هو عسل وهو عسل.
0: زين حلو.
3: يعني هذا اللي يعطيك باور.
0: اوكي. هو هذا انتمك بالشغل اللي دائما انت وياه مثلا؟
3: اي يعني من

0: لازم.
1: طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى هذه صداقتكم تدوم يا رب دائما إن شاء الله. شكرا. عيوني أنت. باي باي مع ألف سلامة. اتصال آخر. ألو.
2: جميلة.
1: أهلا أهلا.
2: صباح الخير. يوم جديد أهلاً. وصباح جديد.
1: شنو أخبارك؟
2: الحاج الكامل
1: نورتنا.
2: والله سل عليكم. طلع الستوري مالتك من الصبح صار عمرك 25 26 بين بالحقيقة. ما شاء الله. أي والله.
1: يعني الحمد لله.
2: بس عمار كامل هيك ناشر وهاي حسبي الله عليه.
1: خلي بيناتنا. اي قول.
2: الجواب مالتك يعني هسه مثلا انا اذا ما عندي انا صديق بالداخل شغلي ليش؟
1: يعني ليش ما عندك؟
2: ما اعرف يعني هو انا اديرهم يعني هم ايش قد عندي سبعه
1: ما يخالف بس عندك مثلا واحد خلينا نقول كلش يعني تحسه قريب من عندك حتى لو كان جوا ايدك يشتغل يعني حتى لو كان.
2: اي صحيح.
1: بس لابد ما انت مثلا تميز واحد من عمالك خلينا نقول احنا
2: بالضبط. اي هذا عندي يعني بس مو صديقي يعني من نطلع ويا اصدقائي الخاصين
1: زين
2: او من نقعد وناكل ونشرب اصدقائي بس هو بالشغل
1: وانا ليش دا اقول اكو بعض الاحيان اكو اشخاص نرتاح لهم بالشغل بس احنا بعيد عن الشغل مو كلش نلتقي ولا كلش كذا
2: يفهمني يعني هسه اذا ادق عليه تليفون اقول له فلان شغل راس ينطيني مكانها و...
1: زين ف
2: بالدقيقة
1: من هو نقدر نعرف
2: مو لازم كاشير خطير سقيطة
1: شنو الصفة المشتركة بيناتكم
2: منو
1: هو هذا اللي انت
2: هذا اللي احب هذا نوار يعني اشوفه نبه اكثر من اللازم يعني بسرعة يفتهمني على السريع
1: بسرعة اوكي
2: اي يعني اذا جو مثلا عندنا نقول فجهه مع معينه بس اشر له
1: طيب
2: اقول له يعني وراس اني ارتب الوضع راس على السريع باللحظه بدون ما انطق
1: يعني ينطبق يفهمني اوكي يعني فاهمك تمام
2: بالضبط فاهمني فاهم بدون كلام
1: هواي اهم شيء يعني باقي خليني
2: اي بالضبط طبعا هذا الشغل كلش تحتاجين شو هسه عم من ذاك بارحة واحد قال لك ما ادري شنو صرخ بصاروخ بالستي
1: طيب شكرا لك اموره اكيد نورتنا انا كل شاكرة اتصالك مع الف سلامه باي باي يلا اتصال اخر الو نو تحلي الخبوستك انت اصلا حكيت انت حكيت اصلا مستحي مزراسه ما ادري ايش بيك

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال جديد. الو الو الو
1: الو مساء الورد.
0: مساءك خير. هلا والله.
1: طيب طيب شلونك اخبارك؟
0: شو ماكو مصطفى؟
1: والله شويه يعني
0: شنو شويه؟
1: شويه مو والله
0: شويه
1: مشغول. سهله اي والله مو الوقت اللي قلت لك اطلعين بمرات ثانيه ارجع يعني وما اسمع فاعتذر كلش.
0: اكيد المهم انه انا دائما اقول لكم اللي غيب المهم اكو شهيق وزفير والحمد لله المهم انتم بخير يعني.
1: الله يسلمك. طيب شلونك اخبارك؟ ان شاء الله زين
0: الحمد لله. عيوني تمام بخير
1: ان شاء الله دائما بالخير والصحه والعافيه. تحياتي اكيد للحبيب ابو علاء والورد.
0: اكيد تحياتي لكل المستمعين لك. قل لي شنو اول شيء؟ ما اعرف انا عملك بالضبط بصراحه بس
1: يعني انا سايق تاكسي يعني ما عندي يعني بصراحه بس الراديو فهو هذا رفيق قربه يعني.
0: هو انا قلت قبل شويه هذه المهنه خصوصا اللي يمكن احنا اقرب يعني ممكن نخففين عليهم لود الشارع والازدحام وهالاشياء يعني.
1: بالضبط يعني بصراحه الاذاعه يعني الراديو من نسمعها يعني كلش اتونس واستمتع.
0: حلو.
1: وبصراحه ما احس يعني بال يعني بالشغل وبالازدحامات بها يعني اتونس بالبرامج ومن نسمعكم ومن نشارك.
0: حلو.
1: يعني هي هاي يعني بصراحه مهون علي هوايه مو شويه.
0: طيب.
1: وبنفس الوقت يعني اذا عطل الراديو ما اطلع للشغل لازم اصلحه يلا المسجل. ما اقدر احس يعني شلون قاعد بفاتحه بدون راديو.
0: حلو حبيت هيك يعني كلش كلش متعلق بالراديو خلينا نقول.
1: ايه يعني وعلى قولك يعني بس ارجع للبيت بعد خلاص يعني ينقطع
0: الاتصال
1: الراديو ينقطع. يعني اروح غير حياة
0: مع الاسف حياة يعني مع الاسف علاقتك بينا مصلحتيه يعني بس على قد الازدحام.
1: بس بالحمل يعني اروح غير حياة ثانيه مثلا ويا الاهل ويا الاصدقاء نطلع نروح دومنا وما ادري شنو يعني بعد هو يعني هذه يعني مصلحتي بس
0: بس إيه إيه يعني علاقتك بينا مصلحتيه. طيب اوكي فوصلت.
1: اي لا لا طبعا اكيد انت اعزاز وغوالي والله بس شو نسوي هاي يعني هي.
0: يلا ان شاء الله يا رب الرزق دائما يكون هو حليم.
1: الله يسلمك.
0: انا كلش اشتقت لصالح نورتنا. يلا نروح احنا نروح هماتين رزقنا نروح لاعلان ونرجع وياكم
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا مستمعينا أكيد رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغل من راديو رشيد 91.5 FM وعدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا.
1: ألو عبير الوردة.
0: ألو والله شلونك؟
1: تحياتي المخرج الله يسلمك ويخليك.
0: عيون أنت خير دائما.
1: هواج بس كلش حلوة طبعا.
0: شكرا عيوني.
1: عيون أنت.
0: يلا وسام منو الانتيم؟
1: نعم نعم
0: الانتيم اللي بالشغل.
1: والله ما عندي واحد يعني كلش يعني
0: كل واحد انا سؤالي يقول منو انتيمك اللي مهون عليك الشغل، مو الا كلش صديقك بس خلينا نقول عليه انه هو يعني دائما وياك بالشغل، يعني تلتقون سويه، تقعدون سويه، تنافقون سويه، من يكون هو ما موجود تحس يوم يعني يوم الشغل هيك ما حلو، هذا قصدي.
1: زين ويصير واحد يختار نفسه؟
0: اي
1: لان انا هم هواي احتوي نفسي.
0: أيه؟
1: ويعني شان يعني احتوي روحي عبالك دا احتوي شخص يعني وياي، لان انا ما عندي شخص انه يوميا موجود ويوميا دا نحكي سويا، ما عندي اشخاص.
0: نعم.
1: بس انا ويا نفسي لا يوميا طبعا. انه اليوم اسوي هيك، اليوم اروح هيك، اليوم حتى من اشوف روحي ضايج اونس نفسي، اسوي لي طلعه، اسوي لي روحه منا، اسوي شغله منا، هيك حتى نفسي ما اضوج يعني هيك. فانا خلينا نقول انا صديق روحي دائما يعني اكثر شيء.
0: زين.
1: أسولف مثلا عندي فد مشكلة، أسولفها بيني وبين نفسي حتى أطلع بحل أو شيء، عندي فد مشكلة، عندي فد سالفة، عندي فد دائما بيني وبين نفسي عادي. أنه
0: يعني أنت ما عندك أحد وياك بالشغل أنت ما يعني شنو النحوسية هاي وسام؟ يعني
1: لا عندي عندي عندي بس مستحيل أسولف له كل أسراري، يعني مستحيل أدا يعني مثلا أشوفه يوميا، مستحيل هو يوميا نفس.
0: زين ليش يعني المستحيل؟ ليش هذا المستحيل؟
1: نفس المزاج.
0: ليش هذا المزاج. ليش هذا المستحيل يعني؟ ليش أنت مخلي هذا؟
1: ما حد يتحمله غيرك أنت، ترى مثلا يجوز اليوم مزاجه زين وفي مجال يسمعك وياخذ يعطيك الكلام، يجوز باكر عقبه لا يجي توهم عنده مشكلة أو يعني ضايج أو شيء، مو مثل نفسي أنا من أسولف ويا روحي. لا يعني
0: لا يعني هي سولف ويا روحك أنت شنو ما دافتهم يعني
1: صراحة.
0: لا لا عفوا. لا مو هيك قصدي، بس هو ضروري احنا نحتاج اشخاص بحياتنا موجودين، اذا كان صديق كلش قريب او كان بالعمل يعني. اذا اقول لك اكو هوايه
1: اقدر اختالك، اقدر اختالك مثلا، بس ما يعرف كل يعني الشغلات اللي عندي او الخصوصيات اللي عندي، اكيد ما يعرف عن كل هاي المشكله. وانا ما عندي شخص يعرف كل خصوصياتي.
0: انا ما قلت انتيمك بالشغل يعني لازم هو يعرف كل شيء عنك، انت فاهم سؤالي؟
1: اذا هالعيد
0: انا قصدي شخص بحياه بالعمل مالتك يعني ترتاح له، تقعدون تسولفون سويه، يخابرك يا بنتريق لو ما نتريق اجيب ريق وياي، او انت يعني بدك تفهمني هالعلاقه بالعمل يعني وسام.
1: بس اقول لك فيه وهاي هي
0: وسام. ليش عصبي انت اليوم؟ مو ده
1: لا لا لا لا لا والله طبيعي بالعكس.
0: باين عليه يوم الاحد بس هو سبت، فاهم يعني؟
1: ايه موجود هو.
0: طيب
1: هاي الصفات مثلا، بس اقول لك اسمه لو
0: براحتك وسام.
1: ها مو ذاك يوم ترى قلت اسم واحد وقبل لا تبدا من يوم قام يدق علي ترى بشريت
0: صدق.
1: والله بس انت
0: قال يعني اوكي الحمد لله.
1: اي أيوة والله يعني قبل له هو دائما يسمعنا وهذه، فقال لي ليش تجيب اسمي بالدو؟
0: زين
1: عادي ماكو مشكله، قام يضحك وماكو مشكله.
0: اي يلا المهم مشت.
1: بس هو يدري بهاي الصفات اللي ذكرناها انه هو موجوده.
0: طيب
1: عيني عندي هي صديق الموضوع اليوم اسمه علي، يعني دائما هو عنده سياره مرات يمر علي مرات يجي.
0: اي هذا القصدي يعني. اوكي شكرا وسام.
1: انت حياتي انت عيوني، مع السلامه. باي باي
0: باي باي. يلا الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله
2: كل الحب والتقدير لقناتكم الكريمة وللمخرج ولحضرتك
0: عيوني مية. هلا نورتنا.
2: تكفي على شريك العمل او
0: يعني انتيمك بالعمل اللي تحسه انه حتى اذا والله اكو اشخاص حتى مو مثلا مو كلش نتبادل الاسرار الشخصيه، بس هو قريب من عندك يعني انت من يكون ما موجود مثلا تطلع يعني مو تطلع، خلينا نقول ما تحب الشغل بهذا اليوم.
2: الصديق بدون صديق صدوق ما يراد، والصديق اللي صادق على مود جيب ما يراد.
0: انا قلت انتيم مو صديق، اكو فرق.
2: انتيم روحي واخويا ومشاركي فرحتي وحزني وتعبي وانت كل علي بكل شيء، فهو حجي حذيفه اللي هو الشخص اللي قريب على كل شيء.
0: زين
2: بالشغل اللي بالتفاصيل كلها، يعني ما اقدر اسوي شيء لا ما استشيره.
0: حلو
2: ما يسوي شيء لا ما يستشيرني.
0: حلو،
2: حلو تبادل الاراء.
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ تحس انه هذه الصفه هي بيناتكم يعني موجوده اثنيناتكم تحملوها؟
2: يفهمني من العيون بس ابغى له هيك نظرات كويسه بشري.
0: زين حلو،
2: يعني هاي ابسط شيء بينا. يعني قلت لك كل شغل بيلود وتعب وتفكير وخسائر وربح، فهذا الشخص مثل تكني على الشخص تحسيه ايه؟ قريب عليك في العمل، انت لا اراديا راح تبين الشغل وراح تسمين الشغل وياه.
0: حلو طيب،
2: يعني يكفي انه 24 ساعه وياي ويكفي يسال علي 24 ساعه وما حد يفارق الله مثل ما نقول.
0: اي هذا الشيء حلو، يلا ان شاء الله الله يديم هذه العلاقه الطيبه. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا لعيوني انت، مع الف سلامه، باي باي. هلا والله. دقيقة أنت تعطينا مجال. مصطفى تحياتي لك عزيزي، شكرا. ستعبير لا بالعكس، والله منيك يا شاك بالاتصال على مستمع قديم الإذاعة. إرهاب اجتماعي بالشين، هي اسمها رهاب اجتماعي، يعني أبو ملاك تحياتي لك، ما أعرف ليش يعني اللي دا يحكي أبد منطي نهائي. أنت أقرأ شوي من التعليقات، شبيك إيش دعوة النحوسية هاي؟ اليوم الكوب ماكو، اي والله صوتي يعني جيت متاخره. لو اعرف عمار اسماعي، لو اعرف شنو تحبين بالضعف عمي، ما حلو هيك الضعف. ماشي يلا نطلع.

0: متواصلين. الو مرحبا.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو عافيه، شلونك؟
0: اهلا وسهلا، الحمد لله.
1: تحياتي للاستاذ عمار كامل.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: اخيرا انا احب اللي ما يلعبون.
0: لا انا ما قلت شنو نحب. اول شيء انت موظفه؟
1: كنت.
0: كنت موظفة؟
1: كنت.
0: اوكي.
1: كنت فتة الماضي. عبير يعني انا يعني احب اللي ما يلعبون. احب اللي يعني شان ما لهم علاقة بالعلاقات الاجتماعية.
0: يعني شنو ما لهم علاقة بالعلاقات الاجتماعية؟ ما افتهمت.
1: يعني عليهم بشغلهم. يعني ما يأثر بهم شان الكلام.
0: اي.
1: النفاق. النفاق الاجتماعي.
0: طيب اوكي، يعني انت تبتعدين عن الاشخاص اللي عندهم نفاق اجتماعي. اوكي
1: نعم، شكرا.
0: انا كلش اشكرك، نورتينا اكيد. مع السلامه، باي باي.

إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا عمر الله عليك. هذه الأغنية أنت طالبها؟ يعني أنت طلعتها لو أحد طلبها؟ مو سوالفك والله، يعني ما حد طلبها من عندك قال لك طلع لنا هاي الأغنية؟

0: الله الله الله عليك يا سان عمار، الله عليك. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: أهلا. عليكم السلام.
1: بتريد اسم شنو يعني؟
0: نعم
1: اسم شريد أبحث عليك يعني شوية حبيتك.
0: تحياتي لك، باي باي. حلوة ما أريد اسمك شلون أبحث عنك. لا تبحث، لا تبحث قلبي صدق كذي. اي
2: حلوه وين الله بعد تروح يا عيونك الحلوه واسولف لك عليك هواي وتبلل يا واهس ماي عينك يمي لا تخفى اريد نكون وجهك يترس الغرفه واشتم بيك حنيه احبك حيل يا بنيه جهال بحضنك ينامون هنيالي أظل كم دوب أسولف لك على العرسان من زفوهم وقبالي ويمر من عرس كل ساعة واشتمك وانسى تنفس وأشتاق لك يمك يا بث قلبي يا وجه الماء أنا ميت عليك ولي حبلو.
0: يعني والله ما أعرف هاي الجرأة أسعدنا واحد أبو ملاك تحياتي لك حاول تتواصل ويا هذا الشخص لأنه أنت تقول أنا عندي رهاب اجتماعي ما أقدر أخابره إذا شفت هذا شلون سوى يعني شفت الجرأة اللي يمتلكها. يلا اتصال. الو ابحث عنك.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شلونك امورك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عزيزي. من وياي؟
3: محبوب للجماهير.
0: نعم
3: محبوب الجماهير مصور عبد الحي الشبكي.
0: والله وحياك نورتنا مية هلا.
3: يا هلا وسهلا. الله حي عليك القعده ما شاء الله على الاداء الحلو.
0: شكرا عزيزي. يلا جاوبني على سؤالي، منو الصديق اللي قريب من عندك بعملك؟
3: بعملي؟
0: نعم
3: ما كوني واحد يعني.
0: يعني ما عندك شخص قريب من عندك بالعمل دائما ما تتواصلون دائما ما هو مثلا يعني تحب انه مثلا يجيكم اوردرات باعتبارك قلت لي يعني مصور اوردر لازم انه هو وياك مثلا لو ماكو.
3: انا وحدي الحمد لله عملي وحدي طالع 19 سنه.
0: طيب والله. اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد كل شاكره اتصالك اتمنى لك يوم حلو.
3: خلي نسلم على الجماعه
0: بس حاول على السريع بلا زحمه عليك لان الوقت
3: ها
0: اقول لك حاول على السريع اذا عندك شخص حاب تسلم.
3: تحياتي اللي دعتكم الحلو.
0: شكرا.
3: من المصور عبد الحي الشبكي تحياتي لجماعة بغداد خلي يسمعون صوتي
0: عيوني
3: كل من يشارك بهاي دعاتكم سوسو في بغداد كيف في بغداد عدنان نور زيتي كلهم اريد يشاركون
0: ان شاء الله كلهم يسمعوك. انا كلش اشكر اتصالك تحياتي لك اكيد نورتنا. اتصال اخر. الو
4: مرحبا.
0: اهلا
5: خذوني بنتي وانا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر والجامس.
0: باقف عمار شوية ردي سوينا مشاكل.
4: أدري
0: شونك؟
4: شونك عيوني شونك؟
0: الله يسلمك. عايفيني تو
4: شكر يوم
0: عايفيني تو مشكلة هاي والله
4: ها؟
0: أقول لك عايفيني انتو بهاي المعمعة
4: لا يا عيني لا بس دافتين عندي لا مستنين السؤال لا لا أخي خابر يقول أبحث
0: أبحث عنك شي أبحث عني
4: مو بالله أكو جوجل أبحث روح سرك هناك يا حجيب. أحاول الله.
0: وميض نورتنا أكيد.
4: بدول عيونك.
0: شنو أخبارك بخير؟
4: خير وأنت طيبة الحمد لله.
0: بس وميض بما أنه أنت يعني وياي فراح تنقذني. فعندنا واحد اسمه فائق يقول الشاب اللي تعرفه تضحك لعود يعني لأنه أنا وياك مثلا فاهمني يعني من المستمعين القريبين. فشل شو تجاوب الفائق اللي يفوق بذكائه؟
4: يا أخي. فايق زيدانك
0: الله العظيم
4: الله ما ادري ايش
0: اي
4: المهم جاب على سؤالك يا ام في الورد اني وياي يعني بالعمل شخص اسمه ابو علي
0: اي
4: احمد أي. هذا كارثه
0: زين
4: يعني اليوم اللي هو ما مداوم بياني ابوك ابو ابوك مفتهمني ومفتهمه و
0: شنو الصفة
4: يعني
0: شنو الصفة اللي تحسها مقاربة بيناتكم يعني مثلا من يعني تحسها انه هذه الصفة انت تمتلكها وهو يمتلكها
4: هواية والله
0: اعطيني واحدة
4: كلش هواية صفات يعني اكثر واحدة هاي

0: اللي على قولت الكويتين القطات ماكو.
1: نعم
0: هاي من واحد شوي يريد يستبرف مخليه بالنصان وياه غسله لبس من هاي الحلوة حتى الليف له وندده.
1: طيب فهو اللي دائما ما يكون مثلا خلينا نقول انتيمك او قريب من عندك بشغل اللي يخفف عليك موضوعة الشغل وغيرها يعني اوقات الشغل او العمل. طيب انا اشكرك استاذ مميض
0: على راسي تتعبير
1: نورتنا اتمنى لك صحه وسلامه والله يبعد عنك لسان بلال وبسام وسلطان ومنير.
0: لا ليش
1: يبعد لسانهم مو هم
0: لسانهم هي انت خلت تسمعين
1: اي لا لا اسمع لا اسمع الله يساعدك يعني والله العظيم نفسيتك تعبانه
0: الله يسوي لهم. طيب صغار صغار يعني اعتبرهم اخوتي الصغار.
1: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
0: على راسي تحياتي لكم ولاذاعتكم اللطيفه ولاخوي ابو علاوي
1: عيوني مع الف سلامه شكرا مع الف سلامه باي باي. طريقتك بالحوار ما بيها اي لطافه اي والله ما بيها اي لطافه يا علي يلا الف
2: مرحبا
1: اهلا
2: شلونكم فيك؟
1: هلا ابو هيلين ابو هيلين 35 36 المهم عايشين واكو نفس وتعوفه هاي السوالف ابو هيلين تعوفه يا ابو هيلين السالفه لا ما احسبها عدل لان هي تجي على اشهر هماتين راح تلقاها هيك دخلت بال 35 ما قبطتها فاهمني؟ ايه ايه يلا قول لي
2: شنو
1: اليوم؟ شنو اليوم؟ سبت وش يعني درجة الحرارة ولا شو ما يخالف عادي. زين قل لي أبو هيلين من الشخص اللي تعتبره هو انتيمك بالعمل خصوصا يعني ترتاح له مثلا إنه خلينا نقول من يكون ما موجود بالشغل هيك بس تريد تخلص الشغل أو ساعات الشغل تاخذ زمنية وتفليت.
2: والله احنا استفالتين زمنية نلعب ورق.
1: إيه.
2: ايه يعني هو التيم وياي بالورق بالدوام
1: زين
2: بالطوبه هذا التيم كان تستقل يوميض
1: نعم
2: نجيب واحد من قاعده بالنص حكي عشر يغلط على الاداره ويطلع
1: زين
2: اي والله هيك يعني عرفت شلون؟ يعني هو يجي يقعد بالنص نحكي على الاداره ويطلع.
1: اوكي شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ دائما تقول انه اكو صفه بيني وبين هذا الشخص فلهذا هو قريب من عندي مشتركه
2: الصفه المشتركه يعني بكل صراحه في ناس دناغي
1: اثنيناتكم
2: دناغيز
1: ودنغوز على دنغوز اي ما بينفعش اي
2: والله
1: طيب يلا ان شاء الله رب
2: تخير ابو سلام
1: نعم اي ان شاء الله يا رب ودائما تكون هذه العلاقه موجوده بينكم يا رب عيوني انت مع الف سلامه باي باي وانت بخير شكرا.

0: يلا متواصلين. اتصال اخر. علو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف تعبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله بخير. من وياي؟
1: ناتي شمري.
0: حياك اهلا وسهلا.
1: بس تسلم عليك.
0: شكرا وصل سلامك. تحياتي لك. شكرا مع الف سلامة. ريالي شكرا عيوني. يلا اتصال.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟
2: انا وائل وياكم. مستمع قديم بس اول مرة اشارك وياكم.
0: اهلا وسهلا. على الراس. نورنا.
2: اكو بس فد ملاحظة نقطية.
0: اي تفضل.
2: يعني انتوا اغانيكم ان شاء الله كلش حلوة.
0: طيب.
2: وانا استمع له بس موضوع كاظم الساهر شوي تتكفون به هواية.
0: شنو هو؟ دين شنو؟
2: كاظم الساهر.
0: اي.
2: يعني ان شاء الله اكثر من اغنية باليوم لكاظم.
0: اوكي.
2: زين؟ وبالنسبة للسؤال مالتك انه من التيم مالتك بالشغل؟ انا التيم مالتي ابو روان. انا طيب. اشتغل وياي.
0: حلو. هذا الشخص هذا اللي هو قريب من عندك بالشغل واللي تحس انه اذا غاب ما يعني انت شغلك مو تمام او تحاول تروح يعني همات انت تطلع بالضبط. من الشغل
2: بالضبط. يعني انا من يكون هو موجود على اصلا ارتاح يعني ما احكي.
0: طيب.
2: يعرف واني شديد. استخدم الصمت وياه فهو اللي يريد انا كله هو يسوي لي.
0: حلو.
2: والشيء المشترك اللي حلو بي نعم. انا بين وبينه انه انا احب الشاي واحب الشاي.
0: بس هاي
2: فطبعا مو اقول يعني وكل ساعه جاب لي كلاس شاي يقول لي هذا كلاس شاي لك وهذا كلاس شاي لي.
0: زين.
2: فهذا الشيء مشترك بيني وبينه وعمان طلع يعني اذا هو مو موجود وياي بالشغل
0: فعلا هو لابد ما يكون اكو اشخاص يعني موجودين وياي بالعمل. حتى لو انا قلت قبل شوية حتى لو ما متواصلين خارج العمل بس اكو شخص قريب من عندك تشاركون سوية تقعدون سوية سوالف كافتريا نفاق شاي.
2: لا نفاق ما اكو الحمد لله شكرا. قاعدة وسالفة وضحكة موجودة رفضي ذلك هو الفرفوش اصلا ما تلعمل كلك يعني.
0: حلو. طيب.
2: يعني هو الجو اللطيف اللي يسويه بالعمل.
0: نعم.
2: من ما موجود يعتبر الجو ما خاص وما في يعني المود صفر يعني.
0: طيب يلا ان شاء الله الله يديم هذه العلاقه الطيبه يا رب بيناتكم. انا كلش اشكر اتصالك. شكرا.
2: تحياتي لك وللساده جميعا.
0: شكرا نورتنا. مية هلا. يلا اتصال اخر. الو. او اخر اتصال.
3: الو مساء الخير.
0: هلا.
3: تمام مسك شوفي
0: شلونك؟
3: لو عبير شلونك؟
0: شنو اخبارك انت؟
3: والله الحمد لله. شنو الهجمات اليوم علي؟ شنو عبير؟ شنو موضوعهم اليوم؟
0: لا هي مو هجمات. لا هو واحد صراحه ما حد يعني غلط او يعني هو هجمه بس يعني شويه راحه وشويه ما يخالف. يلا
3: اي ما ابي هالشيء. عمي صدق كذب كاظم الساهر. يا ريت البرنامج كله كاظم الساهر والله اتمنى.
0: يلا قل لي سيف. بالشغل.
3: شوف عبير هذا الصديق طبعا من المراهقه للمدرسه والحد الان اعتبره توأم يعني.
0: زين.
3: سويته مالتي. أمانة طلعات إذا ما هو موجود ما أرتاح فيها. يعني ربما
0: صديقك وياك بالعمل هماتين لو لا؟
3: لا لا
0: أنا أريد بالشغل. لا
3: لا.
0: سيف.
3: لا لا مو بالشغل.
0: أنا أريد بشغلك بعملك.
3: لا لا لا
0: شخص يعني أنت ترتاح له يعني تحب إنه يكون موجود.
3: بس هو بالشغل ما أقول موجود يمي على طول يعني شوفوا أوقاته كل مرات نقضيها سويه.
0: زين.
3: يعني فهذا الشخص يقول لك ربما أخلم ثلثه لك أمته. صديق كلش يعني بحيث قلت لك من المراهقة للمدرسة لحد الآن الحمد لله ولا مرة صارت مقاطعة مثل صار زعل. الله يدوم إن شاء الله.
0: طيب يلا إن شاء الله الله يدومها دائما يا سيف. تحياتي لك. تشت آخر اتصال بحلقة اليوم. فتول عينك مع ألف سلامة. باي باي. واحد يريد يبحث عني واحد يريد رقمي واحد شكو اليوم. عموما مستمعينا تحية لكل مستمعينا. أكيد أرجع وأقول كلنا عندنا أشخاص بعملنا حتى لو كان هو عمل خلينا نقول مو أنت مو موظف حكومي عمل خاص. حتى لو كنت أنت مرؤوس العمل لابد ما عندك شخص تحس أنه هو القريب من عندك أنتيمك الخاص بالشغل. شخص مثلا من يكون ما موجود تحب يعني تحب دائما بأنه هو يكون لا موجود تشوف أنه أصلا تريد تخلص الدوام بسرعة وتطلع. يعني هو أي أشياء أكو مرات أشياء تصير يعني أثناء العمل هو ما موجود تحب بس انه حتى يجي وتبلغه وش تقول له شنو صار او هاي الاشياء، الاشياء اللطيفه اللي تصير خلال الساعات العمل تحب انه تشاركها ويا موضوعات الحين تعرفون يعني موضوعه الاكل الريست ما اعرف شنو هاي الاشياء، فبالتالي لابد ما يكون عندنا شخص. وارجع واقول مو الكل لازم احنا نكون يعني وياهم بالحياه الطبيعيه بعيد عن الشغل موجودين، في بعض الاحيان هم فقط بالشغل تلاحظ انه بعيد عن الشغل مو كل شيء يتواصلون، يعني العلاقه كلش طبيعيه، خلينا نقول حاله حال اي واحد دا يعرفه. فاتمنى لكم اكيد يا مستمعين الكرام والاعزاء على قلبي هوايه ان شاء الله تلتقون بال

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمة الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب: تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: Aşina dad.
1: Şuna ya be.
2: Ya be. Aşina. Aşina.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني، عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة خارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لإرادة سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عمليات حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسن في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر ثلاث مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني، عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it, got it.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور برزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور، بانجور، بانجور
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة مو

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: عمرهم
1: ربع حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور برزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب: تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: أنت مشو يعني.
9: موسيقى وأكثر. الرشيد أثار.

0: خلي رشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

وافشل واقع بمهنة. امي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفني. ام هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

بس ابوي جنن ابوي بالدنيا بعد ما القمل الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس ابد ما يسوي مني ابوي شخصيه وثقل حب وحنان ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا

أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

قالت لي سوي نعيش، وقالت لي سوي نموت. تاليها خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوي نعيش، وقالت لي سوي نموت. تاليها خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي، ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت، ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: سلام

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: اسمعها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف الغمراني. معكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 11 415 و0780211 617. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم أو يعني راح نأخذ تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء. كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-1-5-07-8-02-11-6-11-7. عموني قال لي فد نقطة كلش حلوة، إنه إحنا كمجتمعات يعني البعض من عندنا وشريحة قليلة هي، ما أدري هواية ما أدري لا بأس منها ما أعرف، يعني النبي الكريم يقول ألف الصلاة والسلام عليه يقول خيركم من عمل عملا فأتقنه. إحنا هاي السالفة على قولة عمور يقول إحنا اشطب يومك، يعني انت تقعد يوم ابو المطعم السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، بس الشربت ما اريد بيه شكر، يجيك الشربت بيه شكر. يضحك عمار والله، لا تخلي زلاطه باللفه يخلي زلاطه باللفه حبيبي، هذا الزيان ما اريده بهالشكل، اخذ الياه بس مقص ياخذ لك اياه كله ماكينه يسويك الظاهره رونالدو. عندي اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد ابراهيم الورد.
1: انت العطر حبيبي،
0: شلونك؟
1: شلونك يا زلمه؟
0: ايش بي صوتك؟
1: تعبان.
0: خيرك؟
1: ماكو شيء والله، هسه راح ارجع للبيت.
0: صوتك مال مشجع مال لعبه مال المنتخب. لا هسه منتخبنا ان شاء الله يوم 23 راح يروحون في كأس الخليج ان شاء الله.
1: اي الله يوفقك ويوفقهم. شكرا.
0: شلونك؟
1: خير عساك
0: يا هلا بيك.
1: قبل
0: اي
1: انا ما اعرف شنو موضوعك، بس هسه مال المطعم وكذا، وهم من يجيك الطلب مو مثل ما انت تريده.
0: اي اتقان بالعمل ما عندنا.
1: اي اسمع العرب. اسمع حبيبي اسمع.
0: اي
1: يمي الموضوع. احد التطبيقات الغازة ما يذكرني اسمه، خبر توصل على وجبتين صديق وياي بالشغل، دائما خطري يعزمني على الاكل فقررت انا اعزمه.
0: ما بي شيء.
1: وصلت على وجبتين ما اريد اذكر المطعم اللي يعني صاش لحامه وتجي وجبه كامله. وصلت على وجبتين عليك.
0: خوش هاجي.
1: جاني ولد. خطايا شكلت حامل، راح جبت له ماي وجبت. طيب. ابغى اشوف البوكس ينقط. ينقطني يعني خطوات تنزل من عندي. كان يعني البوكس مال الدراجة.
0: زين.
1: طلعني الوجبتين. قلت له استاذي بعد قطيع بيبسي. ما طلع قطيع. طبعا الوجبات طلع عليها بدون شيء. الوجب قطيت البيبسي طاقة على واحدة من الوجبات.
0: نعم.
1: وصاير اللحم تريد الاكل يعني شيء طاب وبشيء.
0: طيب.
1: شنو الموضوع؟ كيف نستاذي ليش هيك؟ كان يقول لها ما قلت الطريق وايش اخذ قطيع اذا تريد او غيري.

0: فانا ما اقدر استلم هذا الطلب. شاهد ما انت ستين كنت انا كنت انا استلمت منك الطلب
1: زين.
0: طبعا بيني وبين نفسي يا ابو رحيم لا خطيه هذا على باب الله بس اكون امور شايف لازم اتصل بيها تنسح ما تقول لك
1: ابراهيم لابس مايك؟
0: لا
1: ما ادري الصوت ايه المهم
0: اعطيني مجال عائلك هسه اوكي
1: نفس الحالة المهم كمل
0: المهم حجي فكستان اولا هذا الطلب منه وين فعلك فلوس هاي 25 الصبح لليل عشان سامح على مود اجي له على رند النقط طبعا بس متعود عليه عشان حامي شغال شغال ساكن هذا بالاكل بالشارع على شعليه بس انا اريد اكل نظيف جيب لي اكل نظيف تاخذ 50,000 مو بس 25 كان يقول بس يجي حرام عليك قلت له لا مو حرام عليك المهم كان شو يسوي؟ كان يشيل الاكل ويشم ربع القاع حسبي الله ونعم الوكيل عليك راح ادعي الحسين عليك كذا ويسقط الدراجه ويغلط عليه ويروح
1: مع الأسف
0: الأكل الذي نزلك صور الأكل من الوصف ما عندي ما نزلك إياه
1: ها يا حبيبي
0: ورا شوية صديقي عند الرقم مال السوبرفايزر ما هذا الطب يعطيني ما أذكر اسمه شيء ودي خبرتني لبنية كذا وإحنا آسفين إحنا نبدأ قلت له لا ما تجاهل خلاص هذا نزولي أبو دراجة طبعا يمكن آخر ما أعرف شنو من كيف الولد شوفت التصوير مال الكاميرا قلت له تعال اتفرج شوف منطيني التصوير قلت له منطقي انتهى الموبايل هنا اوكي
1: طيب
0: يخابرني الولد بالرقم الثاني نفس ابو الدراجة اللي شمر الاكل بالقاع
1: اي زعلان
0: استاذي انتو باشر تدحون انا ابو الدليفري اللي شمرت الاكل بالقاع قلت يا عبي الله يوفقك شو تريد؟ جايب لي باشر حضر عمامه كان جايب عمامه وجاي لانه بطرتني من الشغل روح ابويا الله شاهد على كل كلمه
1: صادق حبيبي صادق
0: قلت له أنا باكر طبعا باكر جمع إحنا ما نفتح قلت له باكر بالسمع أنا من طبرك تعال لي أنت وعمامك
1: طيب
0: ولحد الآن لا رجع ولا أكل

0: صحيح.
1: أنا بهذا المركز الله وفقني الحمد لله، ولكن من بعيد تعال اسأل بحسن شهر أنا أخذ الفلس لقاء الخدمة اللي أنا دا أديه.
0: أي صحيح.
1: إذا أخذ شيء زايد الله لا يوفقني إن شاء الله.
0: حشاك حبيبي.
1: أبيع بطارية، تقول لي واحد أريد بطارية، بطارية مو زينة أبدا ما أبيع لك بطارية. يباو عليه يقول لي ليش؟ قلت له إلا أفحصك البطارية أشوف سيارتك فيها مشكلة بالكهرباء، إذا فيها مشكلة ما أبيع لك. الثلاث بطاريات هاي ما بايعها. راح تقول لي ليش؟ قلت له شيء مو هذا رزق رجع. قبل لك لا، لأنه البطارية إذا انباعت مشدد على سيارة فيها مشكلة بالكهرباء البطارية الجديدة راح تموت. مثل ما صار ويا عموري الله يحفظه إن شاء الله ويعوضه بالفلس حشرة.
0: صح.
1: الغش صار مجرد أنا أشوف مهمة فلس أخذ، والله عم يأخذ اثنين بس انطيني فشيء عادل الاثنين اللي هنقضيك إياه. إحنا صرنا في زمن أشوف مهمة فلوس، أشوف عمر فلوس.
0: صحيح.
1: لا مبادئ لا قيم. آسف مو البعض، أرجوك لا تقول لي البعض، أرجوك.
0: نعم. لو خليت قلبه
1: من عشرة طلع نص واحد. أنا هسه الولد اللي وياي تعاملهم باحترام وتقدير، ولا مسوي نفسي مدير ولا كذا.
0: زين.
1: ليش تستغل هاي الطيبة والاحترام؟ ليش غيري يجيك ينطيك ما أريد أقول غير كلمة عشان حضور الطيبة؟ ليش تحترمه بقدره؟ إيه؟ إحنا صرنا بزمن آسف احترام النفس انفقد. ومهيمن أشوفه فلس، ماكو قيمة لقاء الفلس اللي أنت قاعد تنطي.
0: صحيح.
1: طبعا هذا ابن الخير اللي أنا وياك وأنت والطيبين اللي يسمعوني.
0: سلمك حبيبي.
1: يمشي يعبر. بس إلى متى تبقى تعبر؟
0: صحيح.
1: أنا مطيق والواجب كين، مطيق واجب كين. لا يقول لي ما بيها شيء. زين أقول لك على شغل.
0: قول حبيبي.
1: تتفاجئ من عزه؟
0: قول.
1: قال لي معلومة أهل الدليفري يعني الله يوفقهم يا رب. تدري الوجبة اللي ما تمشي عندهم يروح يبيعها غير دليفري على مود يوديها العائلة ثانية؟
0: مخازي.
1: شنو رأيك؟
0: والله يا مخازي.
1: وما راح أحلف على هذا كلامي، واللي عنده بات يجي يجادلني عن مال إبراهيم خليل، خلي يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح. وحتى أدلك على المكان اللي تنباع فيه الوجبات للعوائل.
0: مخازي.
1: فنعرف الله صح. بينه وبين نفسه، يلا عرفه بينه وبين مهمة. ترى الله سبحانه وتعالى مو حركات، مو تباهي وسبحة وشايلة بيدك، لا. معاملة بينك وبين نفسك، يلا تقيمه وتعكسه على الآخرين. ترى أنا بدي أعطيك الفلس، الله شاهد، أنا زوجتي مشيت من الصبح لحد الآن.
0: صح.
1: حلقة صباح الخير تصبحين على خير. تجي أنت تصير نوتي براسي وتاخذه وتطلعني يعني أنا غشيم. زين من الله وين رحت؟ والله العظيم أقول لك ثلاث بطاريات يسوون سعرهم فوق ال 500 ألف أنا ما بايع. وتعرف شو أقول للشركة اللي أنا فيها؟ هذا مو مركزكم، هذا مركزي أنا.
0: صح.
1: هذا مركز إبراهيم. المهم هسه أنت هذا برنامجك برنامج الرشيد؟ لا ما تزعل من عندي، هذا برنامج مهم من عمر. ولا يهون من الرشيد ولا يهون من الجماعة.
0: صحيح.
1: بس أنت اللي تجيب الكلمة الطيبة وأنت اللي قاعد ورا المايك وأنت اللي تسمع.
0: يصير انتمائك للبرنامج كأنه ابنك. صحيح.
1: أنا سدام على عيني وتحت
0: شياكي.
1: هذا الشغف والضمير. الله شاهد وامي أنت ترى أسف يعني اللي قاله.
0: أدريك حبيبي.
1: موضوع كلش مهم. أنا كلش يعني متألم من وراء. ما حد بينا للأسف مع احترامي للجميع مع حشر الحضور. ما حد فينا بيأدي الدور اللي عليه بشكل صحيح بما يرضي الله ويرضي نفسه.
0: صح.
1: لا المهم أخذ فلوس.
0: على أسف.
1: لذلك أشوفني أنا وياك وعمر أشوف الأصغر من عندنا صاحب سيارات إمكانية وكذا وهاي.
0: ما يدوم ما يدوم وداخل ما يدوم.
1: تدري يدوم؟ أنا أقول لك شلون يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم يمدهم في طغيانهم يعمهون. هاي آية بالقرآن بسورة البقرة. الله ينطيه هو يفرح يقول شوف أنا شلون شاطر كذا وما يعرف الله ده يغرق بالقيم بعد أكثر
0: وداعتك اللي ياكل العنز يطلع الدباغ
1: اكو قصه يعني سيدنا موسى، بس اسف شويه يعني ما اريد اطيل عليكم، اخذت وقتي ووقت غيري، بعدين احكي لك اياها وراح اضل صافن عليها.
0: طيب
1: بخصوص هذا الموضوع ان شاء الله
0: اتصل على الساعة الثانية وانا انتظرك حبيبي.
1: اروح اسوق مخدتي يا ساعة الثانية.
0: يلا نوم. يلا نوم العافية حبيبي.
1: على راسي حبيبي، وانا اسف اللي طالع وارجو المعذرة اذا طلع مني لفظ ما حلو.
0: لا بالعكس حبيبي.
1: وسادي لك العمر يا حبيبي.
0: هلا بيك ابراهيم.
1: هلا وهلا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: بدورك حبيبك
0: يا قلبي،
1: يا عمري انت
0: يا حبيبي.
1: انا هالتوني نزلت عبريتي، انا اشتغلت طرق خارجيه
0: على راسي. على راسي
1: بدورك. وسمعت الاخ نايف دولف يقول مصلحتي وضمير مصلحه. يعني هو ترى عايش بالعراق،
0: يعني زين العراق هذا مو مهد الحضاره
1: اللي فرحنا مع الامه.
0: المفروض انه احنا احسن الناس، مو لوني غلطان.
1: وين هاي شوكت؟ هاي شوكت
0: احنا مو جمجمه العرب، لوني غلطان.
1: هاي شوكت
0: يعني هاي المفروضه من زمان.
1: هاي المفروض، هاي المفروض احنا نعرفها. انا عندي مثل عندي مقيول دائما اقول بيني وبين نفسي، اقول الشعرايه من تنزفين جلد الانسان، ما حد يحس بوجهها بس هو صاحبها.
0: صح،
1: احنا وضعنا نعرف الحق ونعرف كل شيء، احنا مستعدين من عداد الشيء. فهذا اخوي الخابر قبل شويه،
0: اي
1: فاريد اقول لك كلمه موجهه من عندي.
0: زين
1: يعني العراق هاي مصلحه صارت تمشي بدمنا.
0: والله مو الكل، اكو ناس مثل وجهك الطيب.
1: والله اخي الله اخي، انا اولا متابع قديم عندكم كلش
0: حبيبي. بالبدايه صدق منو ويانا؟
1: انا اسمي سيف،
0: سيف الورد،
1: سيف القريشي.
0: سيف القريشي، هلا بيك سيف القريشي. كان عندي ولد صديقي اسمه احمد القريشي، الله يذكره بالخير. كان واحد من افضل الاصدقاء، يمكن
1: يذكره بالخير و ان شاء الله يحفظ الله
0: حبيبي.
1: بدوره لك موضوعنا. انا اسولف وياك، اسولف اولا خريج علم نفيس،
0: عافيه عليك،
1: وقارئ كتب،
0: عافيه.
1: وصلت مرحله يعني الحمد لله.
0: يا اخي انا افرح بواحد يعني هيك عنده ثقافه عاليه.
1: بدوار يعني اتوقع، والله امانه الله ورسوله، يعني اتوقع انا قرأت كتب حتى للعلم النفسي الاظلم.
0: طيب
1: علم النفس الاظلم اللي داخل الانسان اللي يقعد وياه يسولف وياه خلال خمس دقائق عارفه شنو يريد وين يريد يوصل.
0: طيب
1: فانا كلمتي لهذا اخويا لان شويه قهرني، امانه قهرني، اذكياني
0: يا حبيبي.
1: اي والله، فانا وجهي له كلمه، قل له راح يشتري صمون بلي طق لك بيضتين عين. والله العظيم هو الوضع خربان من البدايه. الشعب كله مصلحه،
0: مو الكل يعني البعض. احنا بدنا نحاول احنا يعني نصحح.
1: العيد الوحده ما تصفق استاذي يا اخوي العزيز، العيد الوحده ما تصفق. احنا مجتمع صار عباره عن مصلحه يا غبن وغبنك.
0: مع الاسف والله
1: امانه، يعني انا جاي اسولف لك امانه، ابن سوق وابن شارع ومتمرس بالشارع 24 ساعه
0: يا حبيبي.
1: يعني امانه بشر عباره عن صار استغلال. انا جاي اشبهها بغابه اليوم القوي يعيش والمقاوم يعيش، لازم يظل عينه على الله.
0: انا كلش احييك على اتصالك، تدري
1: بدو اروح لك.
0: اي والله، ان شاء الله دائما ويانا. يعني هاي اول مره تتصل صح؟
1: أني راح أذكرك بمذيعة يعني كنت كلش أعزها وأحترمها مثل أخيتي هي. بالدعاء
0: يا دعاء.
1: دعاء كانت عندكم قديمة وميض.
0: ذاك أنت رحت على راديو اليوم، تحية لدعاء قاسم الصديق.
1: أي دعاء قاسم؟ لا راديو مالكم، ما أعرفه.
0: الرشيد لا الرشيد كانت بيها ماجد الشجيري.
1: أي
0: فهم كلهم والله أعزاء كلهم. يا بنت الله يساعدك، أنت طالع من طريق خارجي.
1: أنا طريقي أربيل بغداد.
0: الله يعطيك الصحة. لا تحية كلهم زملائنا وأخوانا.
1: بدو أروح لك.
0: أنا كلش أشكرك. اي
1: بدو اروح لك يا عمرو، وانا سعيد من اتصالك
0: حبيبي.
1: سمع صوتك، مشاركه في البرنامج مالتك الرائع،
0: والله نورت.
1: بدو اروح لك يا حبيبي.
0: يا هلا،
1: اسف واعتذر على طالع.
0: بالعكس نورت.
1: بدو اروح لك يا عمرو.
0: هلا بيك عمر. امير من المانيا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: صباح الخير.
0: شونك أمير صباح الورد؟
2: يعني أتمنى لكل العراقيين الصحة والسلامة
0: يا هلا بيك.
2: إذا خليت قلبت
0: أكيد أكيد طبعاً.
2: يعني همسة يا شاحنة وعندي اتصال هواية وياك وأنا متابع برنامجك يوم بيوم
0: حبيبي.
2: وأنا هسه حالياً منطقة مثلث أوروبا ما بين ألمانيا هولندا فرنسا.
0: زين
2: زين يا أخي، مو كل الشعب على هذا النمط اللي ماخذيه جماعتنا الحياة كلها مصالح.
0: لا أكيد، بس هم تدري شنو من حركة قلبهم. لا أكيد إحنا ولي أوكي. ولهذا أنا أقول استاد. أكيد بعض الناس يعني مستحيل الكل طبعا.
2: استاد يعني أنا هسه عمري 56 سنة وصال لي 32 سنة عايش باني.
0: زين
2: هنا همكو مصالح، بس أنت لازم تدور الصديق الزين.
0: لا لا مو مصالح. أنا دحش على نقطة كلش مهمة. هواية مدى يتقنون عملهم. أنتوا هسه أنتوا في ألمانيا. ألمانيا ما وصلت للصناعات السيارات بهذا الإتقان لما هم يتقنون عملهم. صح لوني غلطان؟
2: طبعاً.
0: هذا القزان يعني.
2: هسه إحنا يمنا تقريباً ساعة 11 بالليل. أنا عندي هسه مبيت على الحدود.
0: زين.
2: وباكر راح اطلع على منطقة اسمها كالاس قريبة على حدود انجلترا. يعني اريد لي يومين انام بالطريق، بس هذا شغلي، هذا ما بي مصلحة. يعني هنا الشغل يعني شون اقول لك، المبيت يطوق عليه فلوس.
0: طيب
2: يعني لو اني ويا مسؤول العمل خلينا نقول،
0: طيب
2: اتلوق له، لان اذا اشتغل خطين مثل هذا بالشهر اقعد بالبيت خلاص كافي.
0: يابا اكو شغله يعني نبينا الكريم،
2: نعم،
0: وانا ذكرته في بدايه البرنامج، قال خيركم من عمل عملا فاتقنه.
2: اوكي،
0: احنا اذا تريد تبدع ما حد يخليك تبدع. إذا تريد تشتغل أكو يمك واحد يطلع لك، هو مثلا ما يحب يشتغل. يعني خلينا نقول هسه خلينا على سبيل المثال.
2: أوكي أستاذي العزيز،
0: مثلا هسه أنت شفت مجموعة من مخرجين أو ينتجون فيلم.
2: أوكي،
0: واحد من المخرجين يريد يبدع، يريد يسوي عمل سينمائي حقيقي يضاهي به بالمحافل العربية والدولية.
2: صح.
0: والله العظيم الويا ما يخلو هسه، غير إذا نحكي إحنا بجانب الفن ما يخلو. زين إذا جانب الرياضة، أنا ابن الوسط الرياضي، كنت لاعب نادي وخرج تربية رياضية. إذا شو يشوفون موهبة والله يروحون يكسروه، شرط إلا ينهون مسيرته. أنا دا أقول لك طبعا مو الكل، بعض الناس بعض. فاحنا يعني نضوج من الشخص اللي يريد يبدع ويصير والى اخره.
2: انا طبعا جيت للعراق ذيك السنه، واني قايل لك قبل سنتين يعني يمكن باتصالي وياك قلت لك صار لي 30 سنه اذا تتذكر.
0: صح.
2: ما زاير العراق.
0: طيب
2: فرحت للعراق. انا اولا من ولاده السنك. طيب. وكنا ساكنين للبتاوين. أنا أخوك مسيحي
0: على رأسي حبيبي،
2: رأسك سالم أخي العزيز.
0: يسلمك.
2: رحت للمناطق اللي عشت بيها، واني هسه حاليا أهلي يعني أصدقائي خلينا نقول أصدقاء الطفولة موجودين بالنعيرية وقيارة.
0: حلو.
2: كل يعني رحت زرت المناطق اللي قضيت بها طفولتي. يعني اكو تغيير بالبشر، بس ما شفت ذاك الاختلاف. بالعكس اكو ناس اثقف من الموجودين بألمانيا، لان مع احتراماتي اللي اجونا هسه ورا 2014 و15.
0: طيب
2: انا ما احكي على العراقيين، على غير جالية خزي. طيب. انت تفتح حلاق يجون يفتحون 20 محل بصفك، هذا الحسد.
0: ما لأسف.
2: فتح مطعم يفتحون بصفك 20 مطعم. وأتمنى تسأل عن الجالية العراقية اللي موجودة بألمانيا، نظيفة، نظافة القطن الأبيض، مو لأن أنا عراقي لا، وإنما ما عندنا لا مشاكل لا سرقة لا هاي.
0: الحمد لله.
2: واحد يحب الله، واحد يحب الله صدقني.
0: ألف الحمد لله، والله أفرح من أسمع.
2: لا أنا عايش بمنطقة اسمها ديسلدورف، يعني
0: إيه هذا كان أكو نادي اسمه ديسلدورف. إيه
2: موجود، موجود يلعب هسه بالدرجة الثالثة.
0: زين.
2: عندنا عراقيين هواية والتقائنا هواية، واليوم أكو حفلة للفنان العظيم هيثم يوسف في ألمانيا في مدينة ديسبورغ، هاي قريبة علينا على فكرة.
0: حلو.
2: بس المشكلة شغل، وهنا إذا ما تشتغل ما تعيش عيشة كريمة. يعني صحيح أوروبا تنطي مساعدات، بس اللي يعيش على المساعدات وإنما عايش مع احتراماتي ميت.
0: أنا كلش فرحان يعني بهذا الاتصال تدري.
2: طولت عليك.
0: لا لا العفو، لا لا لا، بس أنا أريد أخذ كل المتصلين. بس
2: أعذرني أخي العزيز،
0: ماكو شيء اسمه أعذرني، أنت أخويا وأنت أخويا مني وبيه، بالعكس أنا أنتظرك على الساعة الثانية.
2: أنتظرك. يلا. موجود وما راح أنام وأبقى قاعد على الحدود.
0: يا حبيب الله يحفظك إن شاء الله.
2: هلو هلو
0: هلا بيك. اتصال. ألو.
3: مساك الله بالخير أستاذ.
0: يا قلبي
3: شلون الصحة؟
0: شلونك؟
3: تحياتي لك. تحياتي.
0: هلا بيك. الله يسلمك.
3: عمر خير
0: حبيبي. أنت
3: شلون الصحة؟
0: شلون أخبارك؟
3: والله نعم أستاذ مهيمن. طبعا ما أريد أوصف لك الجو بالمزرعة.
0: ايه
3: يخبل استاذ مهيمن والله، يعني حتى اللي على قولته مو شاعر من يجي يقعد بهاي الاجواء ويشوف الخيط البروده.
0: زين
3: والله العظيم تبدي ابيات.
0: انت وين ليش وين المزرعه ماتك؟ بيا
3: الصويره.
0: الصويره
3: الاجواء هنا استاذ مهيمن ما اريد اصرفك والله.
0: نعم
3: تخبر.
0: الله يجعلكم ان شاء الله.
3: الله يحفظك استاذ
0: ميمن. يسلمك. اكو هوايه ناس انه ما يتقنون عملهم، يعني يقول لك اشطب يومي يعني شنو ايش علي.
3: شو استاذ ميمن، انا من النوع اللي ايد تاخير العمل في سبيل اتمامه بصوره صحيحه.
0: طيب
3: يعني هسه انا عندي مطبعه يجيني زبون يقول لي يابا انا مستعجل عليها، اقول له انا بالساعه الفلانيه تيجي تاخذها.
0: طيب
3: اجي لصاحب الان اقول له تضبطها في الوقت هذا، يقول لي لا والله ما اقدر اضبطها في الوقت هذا، راد فد مثل بعد 48 ساعه. اقول له استنى اشتغل 48 ساعه اشتغل والزبون بوجهي يجيني.
0: طيب
3: اقول له يابا انت تجي سيد الشغله على الطاير، تريدها عمر لو تريدها ليله ويوم. اكو واحد يجيك يقول لك يابا انا اريدها ليله ويوم. شوف هسه المعروف انا بالسعدون انا اسوي دعايه لنفسي.
0: زين
3: يقول لك هذا ياخر العمل بس يضبطه. انت تدور اللي يدور الشخص اللي يستعجل لك بالعمل بدون ضبطه، لو تدور شخص يضبط لك اياه بس يتاخر بالعمل.
0: طيب
3: انت هسه استاذ مهيمن هسه انت عندك شغله وجيت عليه جيت طبيت للسعدون وقالوا لك هذا المحل شو يسوي شنو شغلته؟
0: زين
3: هذا بالمطبعة يأخر شغلك بس يضبط لك إياه، بينما ذاك بنفس الساعة يعطيك إياها بس مو على المرام.
0: لا هو أنا أريد اللي يضبط لي الشغل طبعًا.
3: شوف حتى وأن الوقت أدركك تقول يا أبا أنا عندي محدود بوقت.
0: طيب
3: ما أقدر أعطيك شغلة مباشرة، يعني أنت إذا شرحت لي ظروفك وقلت لي يا أبا ترى أنا عندي مثلًا مؤتمر لا يجوز اجي اعيل على نفسي اخر شغل غيرك.
0: صحيح
3: في سبيل امشيك، بس امشيك مو امشيك كلاوات.
0: نعم
3: لا اضبط لك العمل
0: زين
3: بالمقابل يصير عندك شويه ارتفاع بالسعر. يعني اقول لك ليش شنو راح اوفر لك اكثر من يد عامله على موضوعك حتى اضبط لك اياه. طيب. انت تجيني تقول لي يابا والله انا مثلا عندي مؤتمر في اليوم يوم الفلاني وراي تدني في هذه القطع كمل لي اياها ان شاء الله، بس شدوا استعجل لي لان وراي ناس تقيم عملي قبل
0: صح
3: العرضه. اقول لك في تعال ماشي ماكو مشكله، اخرك يوم يومين في سبيل اغيط وجهك قدام جماعتك.
0: طيب
3: وبعدين الشغل اللي انت تشتغله ترى الي مو لك، يعني من يقولون هذا شغله مضبوط استاذون الله استاذ مهيم ما امدح لكن نفسي بس يعرفوني يقول لك يابا هذا ترى شغله مضبوط بس يتاخر، اتاخر في سبيل ابقى بالسوق معروف بادخال العمل. ما لي شغل كلاوات، ما لي شغل ليل ويوم، انا اريدك مو لهذا الموضوع، فيما بعد اريدك، اريدك بعد ثلاث شهر بس ثلاث سنه ثلاث سنتين ترجع عليه تقول يا والله هذا كلفت بشغله وضبط لي اياه. صحيح هو اخرني بس ضبط لي اياه، بينما غيرك يقول لك انا لا والله انت شوف تباوع القطعه تقول يا والله هذا نفس العمل هذا وهذا، استقبل له يجي يعطيك قطعه نفس العمل مالتي ما امدح لك بالعمل مالته وما امدح لك بالعيد العامل يا خطيه يعني الله ينطيهم الصحه والعافيه. تباوع عليه نفس العمل بس والله هاي القطعه اللي يعطيك اياها يمكن ما تطولها شهرين ثلاثة اشهر، خصوصا اذا عندك انت محل او قطعه خارجيه.
0: طيب
3: او ليش الجام خانه مع المحل مالتك تبغى تقول يا ابو شهر لزق يا اهل لزق هذا الدرج وراح حتى تتعب النفس حتى بس تقول هيك تنشق، بينما لا والله عمر انت حتى ما تنشل حتى ما تنشلع ومن اعطيك حاجه اتعاتب عليها باكر اقول يا ابو هذا الشغله حتى من ضرب الجام بينكسر، لان انا معطيك ماده عمر.
0: طيب
3: يعني هي زينه وخزينه مثل الذهب في سبيل اتقن لك العمل، انت تقول لي لا والله هذا يكمل بسرعه وهذا بعد شويه موجودين السوق هواي موجودين.
0: انا كلش اشكرك.
3: انا اللي اشكرك استاذ مهند
0: يا هلا
3: وتحيات المبدع عمر ثار.
0: تحيات عموري لك، حنروح الى فاصل وبعدها متواصل وياكم.

0: اتركني أحبك أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي،
1: اتركني أحبك مثل ما
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
3: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: راديو الرشيد.
7: راديو الرشيد.
6: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
8: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
9: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
8: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
10: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
8: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
11: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
8: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-4115-078-02-11-617. ساعة الأولى اللي مرت بدنا نحكي بها على إتقان العمل، أو اللي يبدأ بعمله. شايفين هذا اللي خطيه، هواي شباب عندنا، هواي ناس، بنات، شباب يريد يقدم شيء، يريد يصير، يريد يوصل، إذا بصناعة، إذا بدي يشتغل ماركت، بس يريد إنه هو يكون هذا الجناح اللي خليه بي. مثلا جناح العطور هو أفضل جناح وأفضل مبيعات بالتعامل وبالكذا. هذا من توصل انه انت من توصل هيك مرحله بالدول المتقدمه يدعموه مكافآت، هدايا، راتب اعلى، تسهيلات، يصحوا له بعدين يصعد يترقى والى اخره. أو باشر عقبه هو تضاف له خبرة قوية، دزوا دورات، دزوا إيفاد. مو الإيفاد يروح أبو الشركة لو أبو المطعم ويأخذ ابن أخته وياه. والله إيفاد زين، دورة على السوشي، يا سوشي يا أبو ذا. ذول الطباخين القاعدين شنو ذول خطايا يسوون؟ بس ثمن ومرك. إيه إحنا هيج والله. دورة باليابان زين، أو دورة بكوريا على أكلة التوفو، ماخذ ابن أخته، ماخذ بنت أخته وياه. هي لا شيف ولا لها علاقة بالطبخ ولا هم يحزنون. هسا أخذتها وياك، تريد تونسهم وتريد يدخذ هذول خطية وياك. أخذ الطباخين وياك، أخذ الناس المعنيين. ولهذا إحنا ما نتطور، ولهذا إنه إحنا ما نصير. كلامي لبعض الناس، إن شاء الله نصير وإن شاء الله نوصل، بس دنعاني نحكي واقع، دنعاني العلبينة بالناس. بعض الناس إيه، أنا إذا ما أنتقد وأنا إذا ما أخلي إيدي على الخطأ ما يصلح الوضع. عندي اتصال. الو الو، يا هلا.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيج. تسبيح.
1: هلا معي من تحيات العمارة.
0: يا هلا بيج، تحيات عموري لك.
1: معي من يحيى. هذا الاكل اللي طلبوه في المطعم هذا كله راح يرفوه.
0: لا انا ما احكي على المطعم، اسمع الموضوع وارجعي لي. متواصلين وياكم على 91.5.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111514115 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أنا دا أحكي على إتقان العمل، واللي هواي أكو اللي يشوفوه يبدع ويشتغل يحارب يهمل يتركوه يعوفوه في زاوية ظلمة. هذا موجود. بعدين يقول ها باوع فلان، باع ذولا الانديو مالتهم ليش هيك متطورة، باع ذولا مطاعمهم ليش هيك نظيفة، باوع ذولا شوارعهم ليش هيك. هذا اني اجزم قول لي ايه تبليط شارع بعدين يتخسف الشارع، ولما يجيك مهندس يقول له يابا هذا ترى ما يصير، ثق واعتقد واني اجزم المهندس ينقلوه ويعاقبوه ويحجموه وكل شيء يسووا له. واني شايف ومشتغل واعرف والله جد ايه صح. لا سيارة يابا، سيارة اي سيارة بيها عطل فلاني. لا احنا ما عندنا اتقان كلام اللي بعض الناس. عندي اتصال. الو مساء الخير. الصوت هول وصابين العشاء ما ده. الو يا هلا والله، تحية طبعا لكل الأصدقاء لكل الأحباب متواصلين وياكم. فهذه وحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. عندنا اتصال. ألو مساء الخير. طيب موضوع إتقان العمل، وصل مرحلة يحاربون الشخص اللي يريد يبدأ. واحد يشتغل شغل نظيف في حي صناعي، تلقى 2-3 خطيه يساعدوا، البقيه سوون حمله عليها اذا ما تعاركوا وياه، اذا ما سووا له مشكله. تاجر يجيب بضاعه زينه، يجيب كاميرات زينه نوعيه ممتازه، يحاربوه اتوقع، يحرقوا له المحل مالته، يحرقوا له الدنيا كلها. موجود لو مو موجود؟ موجود. عندنا اتصال.
1: الو
0: يا هلا بيش تسبيح.
1: انا معي من اتقان العمل.
0: اي
1: اول شيء تحيات العموري.
0: تحيات عموري اليك يا هلا بيش.
1: اتقان العمل مالي ليش قلت لك معي من قلت لك انه يعني الدولة تراقب، يعني هو المواطن اذا يحارب اتقان العمل فالدولة تراقب انه هل العمل متقن وتحاسب.
0: لا ما له علاقة. لا أنا داعي
1: يعني مثلا
0: المواطن الإنسان بشكل عام ليش ما يتقن عمله؟ يعني وراح ده يشتغل اليوم بمطعم ما لحمة بعجين يخو ما بده، راح يشتغل عماله، راح يجي عاف الصبغ عاف اللبخ كله وكذا وغلس.
1: برأيك مهم من هل إن رب العمل يراقبه؟
0: لا ما داعي على هيك موضوع. ارجعينا مرة ثانية وانتظر اتصالك يا هلا. اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: يا هلا، عندنا اتصال من الكوت. الو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. ها اكرم يا هلا بيك.
2: تحياتي سلام يا اخوي، اتمنى لك الصحة والموفقة لك وللاخ عمر وجميع الخلقات.
0: الله يسلمك حبيبي اكرم.
2: الله يسلمك. موضوع اليوم جيد جرف فيك
0: زين
2: استاذ العزيز.
0: نعم
2: عجبني كلامك، تقول اللي يحارب من قبل قسم من الناس
0: يحاربوه طبعا.
2: اسمعني استاذ مهيمن.
0: اسمعك يا حبيبي.
2: حبيبك الله يوفقك.
0: نعم
2: استاذ عزيز، صار في عندنا نافيه جديده بالمنطقه.
0: طيب
2: نافيه هي قطعوا ابيات قالوا سووناها، صار بها مدراء نواحي اثنين ما قدموا خدمه، جاء الثالث
0: طيب
2: قدم خدمه وطورها وتركيباته، ولكن عمره اصغر من دراته، اصغر عمره اصغر من ليش بقوا قدم خدمه وشي تركيبات هناك هناك ما هناك حاربوا قسم من الناس اشرادوا منا شدنا انت اي تسجيل عقود اراضي ما اراضي، ارادوا منا يسجلهم عقود قديمه يعني تاريخ قديم، يعني هذا يحاسب امام القانون ده ما يحاسب استئجار، وهي العقود وهي الاراضي اللي قشت العقود اللي بيها هي قانون بال 76 القاها كل العقود القاها، هذول اشجار هسه من 2025 قاعدات قاعد تسجل عقود قديمه، يعني هذا اذا خالف القانون تنفيذ عليه ينسجن لو ما ينسجن.
0: طيب
2: صراحة محافظ صلاح الدين قالوا هذا أخذ من عندنا 130 مليون، قالوا ما بنجاع سعر الجاي هذا شو شرطوا منا خدمة شرطوا منا تبشيبات تقسموا يمين، فهذا أكثرش علي السادي العزيز. بعدين ورا فترة راحوا للمحافظ، المحافظ قال لك جماعة كذول المعقلين يا من ما معقولة هيك شيء، انت انت لان انت سيارتك الخاصه تراجع وما طلبت من سياره ابد، زين انت سلبياتك وشيشك وتراجع من مسافه شغله 150 كيلو متر 140 كيلو متر من ناحيه المغرب المحافظه، زين ما معقوله، قال شلون وجماعتك البعيدين مو اغربائك يحمدونك واغربائك ما يحمدونك، هذول شنو يمين عليه يعني تعرف انت، هو قال انا اخش مشاكل وما يشيل تركيبات شوف انت انسحب من الناحيه ردوا ورا فتره من ضمنهم ما حد ذول شنو يمين سيت السياره مالته، قال له تعال بريد نلمه اسمع الاستاذ العزيز
0: وياك
2: اللي احنا ارسلنا يمين عليك، قال له روح انت والقران شو اليمين اللي قسمته، قال له معقول انا ابريك الذمه والله من هنا رادوا انه يرجع بشوي شنو قدم لهم طلبات جاب لهم قام لهم خدمه اسلاك محولات تمديد اشاره مي اناديب جاب لهم ترتيبات وطالب لهم بالطفائيه بالمنطقه وطالب لهم مركز الشرطه
0: اللي صار
2: وطالب لهم قسم مال التربيه اللي ورا ما ناقش بهن ولا وحده، بعده يرجع المحافظه قالوا له ارجع انت وبس، قال لهم بعد ارجع مدير مدرسه ما يصير مدير الناحية، كانوا إذا المنطقة فيه خدمة النفسها مثل واحد يخدمها ما يعيش داخل المعمعة، هذا محق له ومحق
0: صحيح.
2: ألو
0: أنا وياك نعم
2: محق، هذا قال بعد أرجع مدير المدرسة ما جاهز المنطقة ما فيه خدمة صح. ما أرجع أنا يعني ما رأس عين مدير ما لو أحسن لي ورادوا من المحافظة شيء، قال والله ما أرجع بعد، بس هو قدم الطلبات لهم يعني حتى سوى دائرة نكوشه يبقروا ريال لو توقع هذا شو يصير مني،
0: نعم
2: توقع شو يصير مني هذا اي حسب انا عوما الكلام اللي قلت لك اياه صحيح، هو ابني يصير هذا أول مرة أناقش فيها هيك يعني تعرف أنت هذا صحيح هاي التخمسة يحارب ما يحارب بس ما الأسف يعني ليش يعني هذول بيهم قسم بيهم عذرًا عذرًا وأرجو لحد كذا بيهم عقلية شنو صار العزيز هذا عمره 66 سنة وهذا قبل تعرف أنت لو تجا مخسر منطقة لو شيء ولا يعني إيش اسمه ويحس مكانه ما يعجب اللي أصغر من السنان كيف تعرف أنت يقدم خدمة داعي يخليها على طيب. على وضع هالمنطقة في سبيل الله ما يريد هو لا يتبع ولا تصدق وعشان قدر هذا يرجع قدر ما أرجع أرجع من غير ما أرجع ما
0: المنطقة بتفيدها أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك
2: أدخل بشيء معنى أو ستيبات
0: نعم أقول أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك حقيقة
2: ولكن آية تسمية بالنية بكلامك من قلت يحارب للأسف يعني للأسف فيهم الأم.
0: طيب شكرا شكرا. طبعا يعني جهود ها أوكي خلينا نسمع عمور.

طبعا تحية لكل أصدقاء اليوم اللي تواصلوا ويانا، أصدقائنا محبينا من ألمانيا، من كل أنحاء العالم، من داخل البلد. أنا كلش أشكرهم حقيقة، وأشكر محبتهم للبرنامج ومتابعتهم. اليوم حكينا بموضوع كلش مهم اللي هو الإتقان بالعمل، وباشر مكمل إلى راح نحكي بموضوع الغش اللي دي يصير باللحوم وغيره. موضوع إن شاء الله ينال إعجابكم. ليش إحنا نشوف ونقول والله فلان دولة باع شلون صاروا أو الشعب أو كذا؟ يتغير الإنسان من تتغير قناعاته، يتغير الإنسان من تتغير قناعاته إلى الأفضل. لا عيب أنا أسوي هيك بعموري، زحمة خلص الأمور كلها راح تصير زينة. الله يصلح الحال. شكرا إلى كل من تواصل ويانا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، راح نقولكم في أمان.

0: وماي البحر كم قطرة
1: تقدر تحسب المطرة وماي البحر كم قطرة
0: وحلم الأخرس

0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.